0: عيني مشيتها بالجيبة غشيمة. ايه عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوته، انا مش هحل زميل انا مش جاي في سودوكو. ودي عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوته، انا مش هحل زميل انا مش جاي في سودوكو. ودي
1: من غير فازلكه.

0: حسد، ابعدوا عنيكوا عني يا اولاد مرات الاسد. مشكلة اني مش ظابط بيبي نومي، حارق انا الكل زي البيبروني، لسه مش معروف بس قدامها يقلدوني، معايا مارو مافيا معاكوا بيسؤال كابوني. سلام.
1: عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوته، انا مش هحل يا زميلي انا مش جاي في صدوكو. ودي عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوته، انا مش هحل يا زميلي انا مش جاي في صدوكو.